0: كاتساي انيمال على دالودو جيمي لارا وين اون ايكم باي بريكفاست
1: بونجو
0: يس
2: انت خلصنا لفتا وفتا واحدين بوجيت بالاد هذا نعم وبالويف
0: اش جاي اش صار كافيه يبدا يدخل في السيستم اللور اسو بالاد ما تنشي كل باجنت جاي
3: كات اتنو اوموسيل انا لو
0: تهاير ان ام دالودو نسابو جو جوفاني كور مي هاير سكندري ادنا ويك نتكلم مع الستودنتي وكل الليله البارتيزا تمالتا كان البريزيدنت واو
2: تال بليخ
0: وغدا يا الفوتاسيوني تاع السيجلا من اوف ستالني هنا جون نسمع لكم السيجلي اللي ليش دينا امبورتانتي فيرا
3: اسمع متي باتو وكمبلو باتو وباتو نايدون انا على لي ما سيجلا تشتي وتسمع كل فلو
2: ينا دنوكم بيجر بالكومنت سبيه كان من على لي سيجلا تي تاع البطل في دي لي اكزامبل فيرات انكوراجون باش نكمبلينا عمل دولا فريد
0: يس بونجو
4: 897 Bay. Hi, I'm Ira Losco. I chose FCM Bank. Not for everyday banking, but for my savings. With FCM Bank's one-year fixed-term deposit, your savings can earn 2.78% per annum. Choose beyond the ordinary. Visit fcmbank.com.mt. Interest rate quoted is gross and applicable to individual applicants for deposits of 2,000 euro and more. FCM Bank Limited is licensed by the MFSA as a credit institution under the Banking Act of the Laws of Malta. Your deposit is protected by the Deposit Guarantee Scheme up to 100,000 euro.
5: 6 months free. Unlimited mobile from Go. Unlimited local data, calls and SMS with Freedom Plus, including free Cloudigo premium and exclusive discounts from Click, VG Salamone Marketing, the Eden XP Arcade and more. Switch to Go today. Terms apply. Go. Better every day.
6: My combo at McDonald's. A chicken mayo or hamburger, small fries and a small drink, all for just €4.75. The right choice every time.
7: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt. October offers at Miracle Foods. Local stuffed pork loin at €5.25 per kilo. Pork meatballs at €2.99 per packet. Qualico chicken doner sliced kebab at €8.49 per kilo. Miracle Foods, where good quality meets great value.
8: Bridgepoint's October Open Week is here. From Monday 5th to Sunday 11th October, enjoy offers starting from 20% off across kitchen and bathroom fittings, plus special deals on reverse osmosis systems. Visit us on Ferdinand Inglot Street, Hattard, or shop online at bridgepointmalta.com.
9: Ready for the perfect plan? Head to Super Bowl at the Eden for bowling, music, food and good times with more ways to save. Bring six or more friends and get 20% off laser tag. Or on weekday lunchtimes, get 20% off food at Hungry's. Play more, save more. Book now at theeden.mt. T's and C's apply.
10: Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
0: Jider l-soluzzjoni tat-temp barra llum hija insomma barra qegħdin qasam del fejn ħares lej ir-rapport. Sħaba u ma tidher li ġurnata pjuttost sabiħa kien hemm ftit ħalwit tax-xita ftit tal-ħinilu, però jider li sa temp. Fetaħ l temperatura llum sal kont 26 grazza, lejla tinżel għal 20 grad Celsius, bonġu.
10: 897 Bay Breakfast.
11: With Jamie, Lara and Wayne and BOV. Visit BOV.com/interested.

0: بيها هاي البطاجبنة على رأيين وصلنا على مومنت
1: تتنابدو نعملوها كابيلا
2: ما تعراش
0: ما تعراش دسكاب خالديك دنيا السيقلة اللي قد يسجر الشي وين سبش نسمعو لول حاجة كل في لودو يماجنا وكمت أمو بدين تلاقنا ديكم الفو اكو في ترافيكو هلكم من الستيرينج وخذوا بيشير مادي سيكلو يد البروغرام ساكن كان
1: لا امنا كميني كميني بيش انفرحو لك داني اليوم
0: كمي طيبة
1: في ترافيكو تكوي تاشي ما جيمي لاراوي
0: كمي طيبة و السيقلة اللي كلنا لاخر سيقلة يا دين

0: شنقت تروبك ديك بناتا ألا هندرسون و جاكس جونز. This is real for 897 Bay. Good afternoon. فلات يومياك الخميس ورا الأفسنار. كم منتي looking forward all weekend. ووو تشايتا اسمه لين قصتي عيدو لي في الويكند أنا إكو أنا تهم سبيق أنا نقودوخ مستو بصا يكونا إكتر شتا فرأي كنتو يعت من داوك لقد غور حبا الشتا اللي فورسي عمنا دلخار جمعتين اسمه مني هاتك كونسلا بالسوري اللي عندي أو لسا ليك إك كيف جلورا أبارت منك أو نقول لسي ديف featuring Tams, Wonky, Zara Larsson.
1: Hit music is on.
2: Hey. The biggest hits of the week on Mo.

0: طيب اوكي لو نقول جود افترنون الكلهات الخميس
1: جود افترنون وهم نسبت بقبو الناس في ترافيك ومن برا اللي ينا بيزيكلي استجتلو من هوتيكية اللي ينا ما نرهش شحاجة سك طيبة يو النملا ينا اللي ناتي رقال شحات تاني جفري ينا رايت رقال ودا الرقال ينا ارجايت مردن الربيا وتايتو شهات يهول ينا ليا تتلف المينينج تال رقال
0: ايه انا
1: ينا ما تجوبنيش
0: personalment ينا نبريفيري لي ينا داك الرقال لي لايت لي نيت انا ما جوبنيش ويك نبريفيري ناتيخ الشهات يهول مش خلوط نيقلو كولا داك شي ستواتشني يوكر دن هوسا ينا تيخ الداك لي يكون present على رق ينا فبيردي او كريسمس بلا بلا ملي نتيخ لورا لداك الحانود بش نقل الفلوس لورا ونبدل داك نتديا انبعت شيك ما نعرفش على شيء شو مثلا ذاك البريزنت بوت اتم بدو ما نعرفش نبفر شو
1: هاتي تدي بدل الرجال
0: امباتيفا نبفر
1: نبدي
0: ما بدل الرجال يو لكتا نقل الفصلورة منه ديك نبدي هفنا ايفا
1: لا فاني تدي
0: نبفري ذاك اللي يكون يبرت صحتي هو بريزمبيو مش هنقعد نيت
1: اما الفي اما اشتفيري اما كيكو تقشت الرابيا هاي لو ما اسمه هي يين لاي دا الرجال تيدو يو ليه
0: ما تريدو يا وليسو ما جيتي سيتواتشن
1: ال
0: ما مش كسيب ما وراه
1: ايه
0: داك سيب لا ما تمر تال داك البيرسون انت تيجلو سمان ها نيجلك ام دال بريزن فيرا مو جوب نيش
1: ما مش ما يكونش هالبي دي جست يكون هيك جست تيها
0: ما نعرف هي ما نساش نعمل هيك يا سيتواتشن فيرا اوكورد ونخلو نبدا نسمان
1: هاني جيل دويلو هاني تشاوي الهامس بالهازين
0: ام سوري او نيك ما نقبلش 100%
1: حتى بالكارتي
0: لا سيك
2: For hit music in Malta. Yo, baby, rock with me.
3: Ferninova, Scandinavian sofas crafted for comfort and built to last. Modern, classic or cozy, there's a sofa just for you. Ferninova, the luxury you deserve at prices you'll love. Available exclusively at Satariano.
4: Il kuzil Malti all'arti. Id-dan naturali tal-artisti. Għal-aktar informazzjoni żur www.artscouncil.nt.
5: It's time to get Halloween ready with costumes, decorations and more. Talira. Talira. Always worth it. Let's talk about vaginal health. Reoccurring infections or irritation. Preparing for pregnancy or going through menopause. Your vaginal microbiome could tell you more. Brown's Vaginal Microbiome Test gives you personalized insight into what's happening down there and how to support your intimate health. Because vaginal health shouldn't be a taboo. Speak to one of our pharmacists and start the conversation today. Browns, empowering wellness.
6: Last winter was wet and your roof took the hit. Before the rain comes back, seal it, protect it, and forget it with Berger Flexible Roof Compound. Two coats is all it takes. Don't wait for the leak. Apply Berger Flexible Roof Compound today.
7: No more charges for APS Bank customers to send and receive online payments in Euro, locally and with any SEPA countries. Search APS Bank Everyday Banking for more info. APS is regulated by the MFSA as a credit institution under the Banking Act 1994. T's and C's apply.
8: From your morning routine to the quiet of night, Schneider Electric keeps your day running smoothly. Schneider Electric, powering every moment. Available at TSS, in Imrihel and leading hardware stores.
0: Traffic. L-arkinija ta' traffiku kif jabżu l-ħamsa u nofsa u nof sinar, il-situazzjoni ta' traffiku għat-tizdiet mux ħazin innata fuq miljet nara triqbur marrat u f-tizzajra zajra Kennedy Grove, direzzjoni sejrin għal-San Paul il-Bahar, kif u għola għadu ti-persisti traffiku nata triqlarbiel u Mikkelan Tom Vassalli kimar Pembroke, kif u għola San Ġiljan, għadu kol Choco Block, specialment kif taqbess innata l-Balluta, triq George Borch Divir, triq Michelangelo Borch, kif u għol triq San George, innata l-Skateboard tal-imżida kif taqbsu triq reġjonali t-timmarka aħmar u kol grazzi kbira minn informana, il-Marsamrum Bypass għassoltu imwekkel għadu umwekkel sejbqa, l-Tamaljon osum somma ktar tartillum, innata l-Marsa specialment t-timmarka aħmar għal-Domoro triq Deġembru 13, kif u kol t-izdit sew il-traffiku naħat isfel Zabar Road triq Kompex, kemm ħaż Zabar kif u kol għal-Fgura. You know the drill, jekk kemm xi traffiku ma semmejx issa, let us know fuq 990-0897.
2: Drive with Ryan and Gail.
5: Are you ready to make some noise? With Arts Council Malta.
9: strengthening profession.

مش بتشاير نيدلكم نسمعكم نسمعها لي ات مادي يعني تجوبنا ويست ملكم تود ايرينجز راينو جيلا ونك الخميس تفل عشية جنات البوت بالويكند جنات البوت من كلاب كالتشر ايا من ام بين الدسنة في العشية والستين في الودو يبدأ ايزاك بات غابي زرينز البيم ويلعب ديري لسه سكنية السبت وكل يبدأ ام بي ويلعب جي جوي انباد بين السبتة في العشية والدسنة في العشية الهات ستيس يرتورن at the one and only ويهد من بي بريكفست تيم وين اسمه مني تتلفهم شخالي عيمونا من امبال ويكند انكمبلو واحدة من جودة اوليفيا رودريغو ستيوبت سونج اسمه

0: عاجل نافت تشتي ياك يجي يجري شهات ويقبط يا ستوب ذا ويدينج من ياف كيف يعالج الدم مال سايك دي كانت اش بالديسكا ستوب ذا ويدينج فوق بي شانيلا هناك. You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin with Karina Pro Plan. Bay. ايوه سويت تسمع دان هو الاخر تشانس تياك عشان هنهبروا الربيخ باش انت تدخل في تشانس اللي تمر تارا جوا تورين الفاينل تاع التنس تاع اللوبا تنس APT Final Tennis Game. يك انت فان تاع التنس يو فورسي انكيك منتي شو تو بيجر تارا لوبا تنس وتمر holiday completamente safe e quello che includes il flight ticket, l'accommodation o anche il ticket all'oba inti usciata la slatia. Quel mandek tamel uwa semplici. Anna setta fire questions ali cliente tri twijab 45 seconds. Jekk inti taħseb li kapaċi twijab da setta ta' mistoqsijiet, ibatina message fuq WhatsApp fuq 99-000-897 bil-kelma apatu u sana l-inċemplu l-eklura un-bad.
1: Calvin Harris. I'm Calvin Harris. Yeah, I'm feeling good.

0: دو واحد من دوقي ديسكي اللي جاني نخصي كبير تا واش نفتكر اتشو عرام انتا كنات خارجت داك ازمين كرايمي ريفر تا جاستن تيمبرليك فوق بي شانيلا وني اكون فكرك اللي قادة تريتورنا الكمبتيزيوني تالفري فيلم فرايدي فين انتي وش حبيب تياك يو شي سيبلينك تياك شغات اللي تشتقته مياك انتي تساو تمرو السينما تراو فيلم كومبلتمنت بشي فيلم كين ما كومبلمنتي درينك وانكي popcorn وبش انتي تاكوستا دان كله كل ما عندك تعمل هذا وقت درايف شو تا راين وغيل تستنى اللي راين وغيل هايتوك كلات خيلت من تا فيلم ويك انتي تخسب لتاقتا لسم تا الفيلم كل ما تتعمل تباتلهم لسم تا الفيلم فوق واتساب فوق 99-000-897
1: Hey, I'm Gracie Abrams.

يكس اللي هذا كنت عمل كولابوراسيوني جديدة مع مادونا فرو دين الدربة كانت الدسكا تاخا كاميرا فوق بي شانيلا هونيك الهميز فلاشية جورناتا الوات من الويكند جبريئية يكالك نقرا جورناتا دفيتش اللي سبوست هذا هتقوم برداتا هيارش يرجع يرتورنا الويكند هنبقى وديين وان من اون افتيت ايهور هنكمبلو مع ستيلا لفتي وانكي بيكي هيل فوق بي. Come on, check, check, check, check.